شريش لي خلان خلان شي كابري رو لي ناكولمان لي ناكوان لي ناقل سشبين لي روشي تشوش شبانا كلا تخوي انكا تا كوكسي بايق لا خونال في كاوش لك شريش لي كارو تشوشي كولمان لي كارو تشوكات شريل بال ملاخ لي كارو تشوشي تشالك ملاخ لي كاروه خوي نارونا تشالك ساقاين ساشبين لي روشي تشوش ساشبين لي قتلميت غواتيمالا تشوشي إلمان خون لي ماخلال خون لي رايلال ركين لي ماخلال ملاخ لي شماكايل لي تاكيم تشوشي لي خون خون تشي خون كابال ناكشبين لي خون خون تشي آتين نحن نتورق قوانق تقل ليش جاليل اللي تكيم شوفر لخون كبال تروح ايا قوية رناق ليش جال لخون كبال هان ملاخ لي كالبال ملاخ لي مولم انكا تشكوي لي كوهيخ انكا اخكوي تش نمسي ملاخ تريكا نقل لي تشاكي لال كوانك لي تكيم سالي خون خون شي خون كبال ماكاك لي شاكي لالران كوي ناكا كيري تل شي شابيل ركين لي قتنميت غواتيمال نقل لي اقري رو لي ناوك رناك ها شاكي لالاكوية لي كيوكو كوي شي اتي ناكا ناقون ناني من رو ليش ما كايل لتكيم سالي خون كبال سالي خون خون شي بويا نام لي ناتالي من سالي خلان خلان شي ناخخ سالي قتنا ميت غواتيمال هان خون شاخ كيلال نيم كاوت شبانا نبال تقل لي كومون نبال لي بويا نام نبال لي خون كبال نبال اخوي لي روك لي قتنا ميت سبار كويتو شي إلمانك لي رايلال لي شاكي لال أكواية وتنقون أنا لي بكواية ساشتيان قيب لي قاكمون جوكو كويتي أتينا كنقون إن كان روح كويتش كم خون لي جوام شابيل إن كاه كوي نارو ناق لي شخون شاقا ليل إبا كومون هاان شابيل كوانك ملخ كوانك أخوي لي شكاكوي لال شبان نقلات اخوی تاك ايري تال ماري كوخو نقلي كومون لي انقان اشكوت نقون لي شكيخل ماري تاكويل باياق ناق شابيل باياق نا إلوك ملا كاو باياق اخوی لي ريلوقا لي شخون شاقليل نق تاكويل لاعد ابانان كون لي شاكي لال لي كيوشي راوب تسينك ري ملا كون اخوی لي كيخل شبان ناق لي قخون شاقليل شان شان اخوي اللي لوك لاخ تشوتش نراخ اخوي تاك اللي شقيمال نراخ اخوي تاك شي وكات شي تاكان شي شخونيل نراخ اللي لوك لاخ تشوتش وتخو كان اخوي اللي قاخون شاقليل نقل تقل اللي خونال شنو ماء شاق ملاك نقل تشيا روكيك اللي نملا شاق كلا لكوايه ود رخلال چی اخوی رخلالی خونال چوچی نیمانگ چوچی تامک اخوی لی کومون لی پویانم لی نشچه اخوی نبال اخوی لی کرونا اکچی ساخو چوکو چشکی بل رناغ نرونا نیمان لی چه اخوی لال هاین نران ناغ لی کومون اینک اخوی نکشتاو لی چان رخ رو که اخوی لگ اینک اخوی نکشتاو چان رو رخ لی ایلک چیو پیخ چان رخ رو ناغ شعبي لبرسي أخوي اللي شكوان خيكي رنق تأري لخشي خونجو أم أك اللي تشكير أخوي ريتال نقجوك بايق شي خلاك شي رويب فوتكروخ إياكواي رنق ماك أقرخ اللي تابال توق سالي شخون كبال رنق ماك أقرخ أخوي اللي تابال توق سالي شخون كبال لات نقنقا كاوشلا ريشي تشابيل كروح اينا كوك انخلاك

0: Nagkatangfe la klat. Yo na kwa kun elik la sekem, sala kun kabal, ma kwa kakwi chokakwe. Chokre pa na kwi la kun kabal, chokre pa la kwa la kahol. Ut aniyep chik ebli komon. Li kwan ke. Sali ocho chnal sabar kwi nakat ilan lahat. Maani na shikchik angelak chal re shitakwasin kil re mala karurak shikhalan tish sik chak. Ish ben kwa atsakal li nahman anak kwang li kakre ro sa li hunkong chi hunkabal renak li komon li nake taliman aran na ruwak kwi kwang ke chisa sa shikole na te kwaak na te ukaak kwi chi chapil ut rikinaan li hun shakali li hunkong chi komon kawak kwi kwang Narua kwe tishtau lish saish chol ut narua kwe tak angelak. Naklaat ingkatat kuak chichabil naklaat ako ingkatat ukak ingka narua kwe tat kaushlak chichabil ingka ako naru nakat angelak magak la metsew partatawa metsew kwe ingka chokat chi kuak sakal khorak tento narak la khunshakalila kawra binkil li chak kilala kwa yesh banak napalikomon kyo chi shurao ptesinkil napalakwi li kukal di ingka nak na kikwan sa shpen di ruchi choch na kikam sa shkaban na kebli na bech chukwa bech maka ebli shkanchel ingka akwi na kishtaw karurak te shke chish saka ebli kok al jo kep chikulong sa li ruchi choch ut takak akwi retal sa li hongfong chi banle baal malak nishtenk li akwa bechilal usta taqil malak na qabiyak kwi na na kishkyal rash kheb chi ril pal malak shisik pal shbeil chan rafun na ta kots payak li raylal li chakilal hain aban laat tak eretal na khul li chakilal nim ika tarok tasach chi humpat Cholch o akwi nak napali honal napali kakre ruta rah ta okeng renak tishtiki kots paya karaylal haan hinka na ruta kasat si hunak kwa kutyo ko bichishke bal li akwa pehilal mare na shkial bayak shke rezil pal chan rasuna okeng chan rasuna tenkan Shpana kweli kakwi chikia nak na pale webli komon Link ana ke ro chi shlok pali chi na ken Link akwi na ke ro chi shlok pali chi na ishim Utaran naniman ku chikli cha akila Utmare te kaw shlala ish karu ak enak yoko chi atinak chirish li na leba kwa ye An pi Nak taakil chi cha bil li karu kwan ke kuilat shakya chol chi auk den toh kui ta kuil ta cholani la kwa kuim shmana anto shi afi reli ka kwa na kwa li na akhir cha ku ana kui shke li lok lak cho shpere na toruk chi kankhelak uta anga ru na ten ankhere na maka akrak ta paltok salikahun kabal maka praha kwi tapal to re li kalal kakakol laish li kakomon li konkesh sa li hongkong chi kooperatibas na bali kanghel na kebano aman ko nilik raha kwi te jalek er na kakongkong chi kanghel haan sa kalrak re li kakwi chi kyal wang li rusilal wang li shabilal Kwan kong akli khalak yokesh chish panungil chish taubal chish sikbalak kwi Rikin hak angel la an li na ke panu Shmanakil ajal kakwi takat تقواسي قبشيك آخر لكن كار خفكوي كيال كخوي تقات تقواسي قبشيك أو شلاكشينا لباك كتماك أخو نقتلي روسي لالي يوقو تشيري البانس لقاكيوام مالي لاتنا كتقاج أولشي ريخان كيلي رولي كابي ريخان كيلي رولي كاردامون مالاخوان شي خلان ليك آخر نتاكوي جاق لي ساقيل لي خابخوي وتقول ما أجوك تشيش توب الملك نك كويس قاس وكحك سأشبان كل خون خون شيء عن خلها عن شنشان تقول ما كرو جوكو عن شنشان لا أون أتو شيء رح شيء عن خلك وتين كات تقدر تنقل قوة فرن ما كأخوي جوكو كأوش بنا تل جوكو خوش كم سينكيل كيل جوكو تشيش شيء عن خلك ود ذلك خون شقليل ما كاتيو كوتش كيبال وكام إن نقاخ نبتاك ناقاخ كوي تشي شول شولي نالي بكواي نقالي خونال تنتو تا أخمان رنخ تيو كوتشي سيرق إك تقال تشيريش لي نالي بكواي شبان ناق ساشتيام تشوني لقاتنا ميت واتمال ليش تيبال Alta vera paz a Bakuna Kota Liman la ojo a Kui Baja vera paz Juan Zashtiante Li Rokrok Li Kanim Latinamit Sabar Kui Nataliman Zakal Chi Us Malakyo Chi Chah King Li Nale Bakwaye Li Kyoko Kui Chi Atina Kanak Kwan Kuchoko Bichishkeba Li Nakak Nak Takulaka Erikin Anak Inkara Hualto Chah Ki نقطق كل قيب شبنق نقالك كوي لي نا اوكن لي نا تنقان رينق ناني منرو لي شاكي لالها إن وتلي تأرونا اوكن ملاخ لي تأرونا تنقان نخوي رينق ناني منرو كونق ما قواسا قو كون رخ شرمبال نخ متاكل ما ملاخين كارخ كوي نخيوكو جاكشي آدينك جريش لشيل بالريش جانرو جوجي إلك لي هونخونك جي كانخل جانرو أخوي ليش ساقت لنا كولمان ملاخ جان تقالرو ريل بال أوت رأينكيل ليش توزولال ملاخ شايتا ليل أخوي لي كانخل جوكو جيشبانون كيل ملاخ لي تومين لنا أقسمان جي ساوت لي كارو أخوي ناش سوقو سيشاق أخوي لا أت كون جلوم جريش أنا لي بكوية شبانك لات تنتو تاكيلا إيه تنتو نقطاك إلا ميسيو ريجيل بالنق لي كارو تيش سوقو سيشاق أخوي لي كانخل جوكات جيشبانون كيل أن رنقين كالات تاكوي لي كوهيخ رنقين كاكوي تاكوي لي جاقي إل رنق ساكوانك لا خونكبال ساكوانك لا خونشاق الليل وطرية تاكوي بلا كومون سباكوينة كات تاليمان لات كوي إنكا تنتو تاتشاق ليق تنتو تاك إيري تالاكوي أركوان كات ملاحتيك أوشلاكوي ريش سا كومون نيل كارو ساقال فيرخ كارو زقلنا كسيك كنا كتاوخ في بياق اللي شنان كي ليتش اول ملاحنا كتاوخ في اللي جاح كي للرخ لل وطان كوب سين ليك او شلبال ملاحنا شتاكوا سي ليتش اول شي كان خلق كاو شلان قيش شي جابل وط بس ماخ كارو زقل تيرخ بس قلت راح كلك إنك أشكاوش خن لي كمون إنك أشكاوش جل كيب لي كمون أكو أي راح لال ننم سيمن لي رسل لال نك آهل رون نك لي كارو جو كوشي ريك أنكيل لي كارو جو شي شاكين قي شي قهوني لوتن توتو أوكين رسل بال إنك أكو جل تفكاوش لا Inka kui janta kena marejo kahin kui maka sakal li reta lil kikin malak naklat taake mare ninka ushla malak hokwelen malak shirapilen chak Nafshakoksi eba atinaan Yo katchis serbalish kwanki lali karo yo katchis kebal Inka chikpa bakhel Banak lat chal yo katchis umzinkil chal yo katchis kaushlankil chal yo katchis kebal naklen Ban makash kwanki lal Utaan akwi li yo chi okeng Salikamolam akwi Kwan yo chi ten ang renak Inka na koruchi elchi upehren na Takat echi chikwan kilali cha ah kilalu Tinka angeli kyoko chishmanun kilko kanak Kyo mak echi ol Chi rilpal Lihunghunk chi angel Lihunghunk chi nalep Likyo chi banuman sa lihunghunk Chi kooperativas ko kyoko chishyebal Kual angel ru na Takil la kwa ye Nakwang krakhun ilik Li Tekem sa lihong kapal manak lihwal rana ke ril ane bebliko kal ulatak kita kwil at li na mehkyu kwa beh ta kere tal li sakal karuta truk chishmanun kil li takuy ako iskwente nin kil anak kwil li tabano manak kuing ka toko bebro ebliko kal ane pyokep chi rilbal li shnimal li railal li kyoko kuy chi atinak anak kwan manak na tauman Retalil na kanep li kol yokep si kam, kanep li yokep si shahkik, inka na ke niman li shtibaleb, inka kui na ke yu mare li shteram, li kokal shman na klat, inka ya ka kui na piyok si niman klat, ibelo tingka ima klateram an, halakalang li naleb li na ke ril sirish li shkikik hun li kulal malakun li sahil poyanam, Utanah kuil li takak e sa ahsh manak Nakanaun nak Rah kuil li numek sa shmen li ruchi choch Na malak kuil li takwi li takul li takawshla Malak li takwa kui ah kui Malak e blakwa lalak ahol toh ko kep chi us Inka kuil na ron nak Tento nak takak e Li ni kalk angel sa shmen ne Malak inka kuil na ron nak Takawshla rah nakaneb rah te kwente niyong kaila akong kabal. Aran kong li railal yung katishbakbal sa amin lahat shmanak makwa ane li te ilok rea na labakwa ye. Ebli kokal tento shkawresin kilep tento sholanin kilep si chapil but shkeba labakwi sa li tolepal. Renap sa akong kutan nakanep yokep chining kang yokep akwi chi okeng yokep akwi Si Deng Ang, rekinish angeli kooperatiyo. Rekinak kilish kuam la mulam la at renak kyok si Chabilo. Ut nak na oksiman li atin malak na kebli komon li kongke bayak si Tolepal na kish kam li chakilan sa hunak li mulam sa hunak li kooperatiyo. Chan chan lak kwe kyoko si kubsin kil malak si chinankil si kole ebli toh kyoke brak si tikibankil solok. Marita iskawshla nak matakwe akhetin salok shman nakaanain na kestye li chekel po yanam makakhetin salok aran kyoko akwe ish natakal chirwek e pa kumon haan nishkulu be naklas sa tumechak halan akwe chak rilbali honal halan chak rilbali kuangkik sa ba kutan haan utmare makakak lamatan Udli karukon rebe ba komon handi at shishka urisi ba yakribe. Shmanak na kesh na wakwil na kashish kesh ke. Tento ba nakwish kebal li honal, tento shkebal li nakhech chok reb, trenak te okeng, trenak te shkutak kwi barkwan li shka urisin kileb. Tento wakwish banun kil khalang khalang chinina leb, rikineb ba komon akwaye. Kyoko bichishkebal eshka komon Tento kyoko chirilbal Analebakwa ye kyoko akwichi atinak Shkebal ishkomon Li esilal hunghung Shbanna naru Hualatam kuchik li kweek Sashben li katenamit Sashben li ruchichoch Ut Nashkama kuchak li nebail Shbanna klat Tak eretal Nak makak li tsakaem Nak makak li kanghel Nak Mabarak kuih cik tatruk cik auk payak
1: نشك امجاق نبال شكومون شاك كيلال لو كوتش كيبال نشك امجاق لي كويخ نشك امجاق شكومون لي نبائل وكتنتو نقتاقي الأخوية أكوية وطنقاكي تنرو نقتقبانو اللي هون خون اكشي كانخل جرب اللي كتان جوجي چال تراكو تخكي بيق اللي نالب أكوية إيريكينش بناق شسيل بال بيق ريش باركوان اللي روزيلال جوش كان أبانكي جوكا أكوية لات لابن نالب أكوية تنتو كوان كخكوية ريلوم بريكين خوتال اللي ناخيخ لات كيوكات شي روكسينكيل رنق تابا نخوي بياق لي سيلوك إش كوي جال كاتشي نخوي ماري هونك آم ماري كوي بك آم لي أوك جو كاتشي إش بانونكيل ماري إنك آخوا لخوي لي ساچوك نكوان أغان أبان ماري ليش دي كومون لي نكيراو ماري هون منسان كوي منسان وشي منسان لي كال ملاخ لي إشيم تنتو أخوي ناق ديشاب بياق لي هونال ري ريل بال أركون لي روسيلال نشكنا بشو كيري لايش لي كانخل ماري ناكي كي ماري ناكي كاوشلا ناك جال ري قاشينا كوا بياق تيال حان أبان خوني من لات لتومين كيو كاتشي روكسين كيل رنك تروق تاكوان كاكوي لا كوا نارو أكوي تاسيل ريش نك ماري تروق شبانو كيل خلان جيك كانخل لي تاتشتين أكوي لات رنك كوان كلا كوا خون إليك شبان نق نقبل ناخخ نقوكسي ري راوبال خون سيريلاق لي أكويم تنتو شبانو كي لخكوي لي سيلوك إيه شبان نقلات نقناو نق نقبل لي خونال نقبل لي تومين تنتو تيشك أمشاكو رنق أكويم كان تنتو تا أوچين وطقرو نقول من كوين كان أوچين مالاكوين كاشتل چي چابل خون نخكوي لي سيقوك نقبانو أران نقبل لي أسيلال راخ لي تنتو تاقاكوز ولكن أبان كومبات نشيط اللي خونال هو جو كوتشي بال رو اللي بوها إن رو اللي تيام نكو تاليمان كوي كو كان ناق خنشيط كوتشيك اللي سايج كوليخ جو كيري لايش اللي قناتشين اللي نابيخ اللي كونكيش تالي خونخون تيك ألبا اللي كونكيش تالي خونخون تيك أوبراتيواس اللي كونكيش تالي خونخون تيك أمونيل مالاخ أكيال أر نكولاك لشتياب اللي بوك تسيبال أتين خاين وكشي شنوم سنكي لي خونخون شي كوتان شي ساسالي شول وكان ناق ناقا كان شوكري لي اسيلال اكواي جن ناق تاقا كيال اخوي قاقي شبانو كيل لي خولتي كانك خو ناقا كي اخوي ماري انكا توخ رخلال شياب تنتو بان رخلال اخوي لي كوتان ماري انكا توخ اخل روش كامبال خو ناق لي ماتان ناقا نمسي شاك رسيلال اكواي رخلال بابان ناق لاتتا كيسش نقاكو نقلاتتا كي سالات شو لحكوي اللي تين قاك شاكول ركين لانا لا يكوا شبان ناق رنق شاترو شكولاك سباركوي ناكا تتالي مانا نقوان خوالكو جيك ماري كوان بيق لا كاوري سنكيل ماري كوان بيق لا سوليفال ماري كوان لا كانخيل ماري شاترو شي ايل جيو بيخ ابان كاوش لا رشي شاب ايل ناق آخونس انكا رخ شاترو شيشتاو بالي كوان آكوان ناقوان ناق آخونس نكا راخ شاترو شي كولاك سبار كوي كوان كات انك كوان وكا انك لوق لي شيوامي باللي نابيخ لي نابي تاليمان سالي خلان خلان شي ناخي خبان خول كوتيك شوكي دالايش لي قاكمون لي كوان كاش سالي خونخون شي كوبراتيوس نقا ايخون لي نيم لا ساي شو لخ شوكي ري وت نقوي بنيخ كوي نقتش لوق شوكي ساش كانخل لي كومونيل ساش كانخل لي كوبراتيوا نعم إنك أخوي تكنا بريب شيش بخش من نب نقدي نب قان لخونان شو كره قان دي نخش نب لايش تشروق شو كينغ نب تشروق شيء سكون ما أني نرو تا سبق شرو لايش ليو كينغ تلتو شول شوق شيء تو أقوية تو كنك جو كشيش كنا وانكي شو كره لي سيلل أين بدو جو كأخوي شاب شيش كل تي كانكيل كنا قناو خو كنا تخلع خو تكرو لكوتان من نب نرو تقدي نب شرو لكوتان إكوير تيق جيوش كي أبان كلاخ إنك أنا قناو كبيخ ملاخ سأخوكين سأخون شمان ماري خوكا أنا قاكوي ماري جوق لي لوق لخا شبان ناق ناقا بيخ كي لي خيالين كيل رو لي كوتان خون خون ملاخ ناقين لي ناكيش كي لي خلان خلان كي مولم أكش أنخلي بخوي أطلعون ناقا نمسي كوشيك جيرو أبان وان ناق na tama na kuit li paltil kakuit li kakwa Dios na shnau zakal chanru ribali kungkung chikutan piok chichan chiku aban takachal tashaka eshka komon chishwanu ki li kungkung chikanghe li kungkung akwe chinalep sa shbeil ho rakhlal nakakye kulak kulak
0: aban anak kwan na kwafshkebal kung kuchik li nim lasayil chwalak chuk ere Uch pantoshinkil na chek e cholchi rapinkil shtia shkush fede kobera.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
3: ¡Atención, Cobán! Estamos a una semana para el Tigo Music Tour 2026. Adquiere ya tus entradas en puntos de venta Tigo. ¡Te esperamos!
2: ¡Porque mamá es valiente! ¡Aquí suenan las más valientes! ¡En el mes de la madre! ¡La triple fuerza grupera! ¡Radio Norte!
4: Yo que sigo al hundi pelebalchich ak utmalach